وهينا رمعنا سوكا ينزا خانا شوكو تسخا جشكا مالي توسو كيرو كاخينا انتا وخرا انسا لاخون كبال وقو جيكانا لسوچو كون 18 minutos hermanos o de hermanas سيشي كوكانا شنو سي ديا viernes 24 de julio يا شيخ ها مسا سلا تشول قنين جاني نخسا سلا تشول انا انتقل نسوي زري تشول هرمانا سات هرمانا شيخ وانا ران ران سلا يكون كبال جيش كمال تو تو كيرو كاجلا ين ارن هو كان اللي زخاش يا تبع تشل على بان سكوي ارن زخال هو انا شي نوم سياب نشكوي ما نحكوا وش بالتو بيرو منان هو يبا خيمان Pero, dos cachichis de cajonal. Juan y Juanal, hermanos, sus hermanas. 45, 52, 66, 33. Amado hermana y hermano, pueden comunicarse en esa jornada de la noche. Estamos a las 8 con 19 minutos. Todavía nos queda un poco de tiempo. Aquí le estaremos esperando su comunicación, hermana y hermano, en esta jornada.

0: دراغون
1: ودكي كيش كوان كيلي خوص قشول تشي عتيناك وتشيش بانون كيلي كارو نراخ أشال قط قط تشول وتيو تشي مخي كوان كيلي ديوس ساتش باج أولي كيش بانو تشيرو أو شيب تشيا بريكين كوا كيب بو ولي خوص قشول كيش مخي كوالي ديوس ودكيش مخي كوا كويلي سانتيل نااخ ودكيش مخي كوالي كوان كيب ساتشو شار كي كيش كوان كيل تشي بلاتيك ريكينيب رلاش كخولي ديوس ودكي نمتاسش بنيب كي كيش كوان كيل سش بنيب تشيش خونيليب هاجال انيش تيبالي شتونيش جوكوئيب وتاجال باش تنميتيب وتاجال شانرو راتي نبالي وتشيش خونيليب لي كوان كيب سارو تشيشوج تش لقوني روري خوص اخشول هان تش لقوني لشول تشيش خونيليب لينكات سيبان بيليب شكابا ساليهود سيبان بيل كوي شكابيب لي كوان كيش جوام تشخونيليك دي كوان ركين دي خون دي چانچان كارنير دي اكشاقابين بيل چاقري كامسينغ سش تيقلحيك لرو تشيشوج لأني تارش تابارو لشكالال شش كياخ ريتال هاين
0: لأني تنتو تاشيك تبريشي شكاك تبريشي ولأني تنتو تاكمسيق ركينجيج شكامسيق ركينجيج وكانك كواقع تاشاق شولي درلاش خوريديوز تشكوي تاشاق نمسينكي درايلا وتنكا تاجناق شولي
1: وچيريش عانكي كويل خونشيك دي خوص قشول كيال چاق ساچوج كوان كويب دي شكوك شكوب چانچان دي شكوب دي كرنير وطنا آتيناك خونا آتيناك دي دراغو لي شو لان كوانش كوان كيل خو لي خوص اخشول دي كي توكي اي خونش خولوم وط كي كام رخ ابانان كي كي رخ وچيرو اكوي هان ناشمين رويب جيش خوني لب دي كوان كيب سارو چيچ اوج رينخ تش لقوني لي خوص اخشول لي شكا خوص اخشول كيش بانو ساج باج اوليخ ناشكوب سي چق شام ساچو شا توخ سارو چيچوج كيا رينق هب دي كريستيان تقريد كيش بلق ايب دي كوان كيب سارو چيچوج شكين دي ساج باج اوليخ دي كيش كي رش بانون كيل شيرو دي خوص قشول ود كي كي ريب دي كوان كيب سارو چيچوج رينق تشكيب خونش خلام اوچ دي خوص قشول دي كي كيو كي ركين چيچ ود كي كي را وليش كاب شول كي كيش كوان كيل رينق تشكيش موسيق دي خلام اوچ دي شبين خوص قشول ريت هاتيناك وتشكي تشي كام كي اني انكا تاكي اوخش لقال كيش بورسي روية تشب انونكيل ريناك تشكول دي ريتا ليلب ساليش نمو مالاق ساشبه كمم كيك اي ريتا ليلب تشي شخوني لب دي كوان كيب شكوان كيل خو اكوي دي ما كيب شكوان كيل هلي بيوم خو اكوي دي نبعا ابلي لق ملموس خو اكوي دي ما كيب شباترون كوي ما كالي ريتا ليلب ساش نمو مالاق ساشبه كمم انكا تاروخ تي لق اوك شمكو تاروخ تي كاكين لي ريتالي لي تك اخري ها ان شكابا لي خوص اشول لي شكابا ها ان ها نحكي خون لي نومرو ها ان نراخ نقوان خي نقلب لأني تا إلو قري لأني كواش نقلب نارو تي سيك كاروش كالال نارو تا رخلالش لتري لي شكابا لي خوص اشول و تا إلغ لي نومرو خون لي كوين لي نومرو ها ان كواقب سيين توريكين كواقب شكاك آل
2: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Utkin ilo kuichik, utki kuil nakaran, sashben di tzul sion, shakshor di hun di chanchan karner. Udruchben an, kwanghe kai kwak shak almil, si kristian. Sashbe keme tziban bi di shkaba di hun di chanchan karner, utziban bi lakwi shkaba di shkikwa. Utki kopi hun kyo chiatinak sa choshar, chanchan shkiab di kawok li nima, chanchan ak namok li kak, وچانچاش چاب اب لی آرپا نختوکب چیش تیبال. ای کوپی نختوکب چی بیچانکیل خوندی اکبیچ چرو دی کوک آس دی لغلا کوخری بال. چرو اب لی کایب دی چانچانم آنجل دی چوچوکب. و چرو اب لی کایش کاک آلی کوکوکب سش کوخری باله. معنی چی که روش سل بالی بیچاین. کاکوی اب لی کای کوخ شک آل میل دی که کله سش چانخه دی کوکب سر روچیچ آج. هنی با این دی که پاپ آن ردی خوندی چانچان کرنه. دي كي تاقين ري جلق بار دي انكا كشموش شبه بريكين دي إشق چي انكا سمسو كيب هاي نيب دي شبهين كي كولي ساشجان خيب دي كوان كيب سارو چي جوج ري نق تي اوك چوخرا لاشك أخولي ديوس و چوخرا لاشك أخولي خون دي چانچان كرني انكا كي تيك تي ايك چيرو دي ديوس ما كاش ما كي ود كي كويل خون چيك دي آنخل جو چيرو پوپيك چيرو چوشال جو چيش جيبال خون اسيلال ما كان رسوخيك ريب جيش خوني ليب دي كوان كيب سارو چيچوش اجال انیش ته پاله بشه تونیش چو کوه او تا اجال باش ترمیته او تا اجال چان رولی را دینو باله جو چیش چه بل چی کاوش جبش کوش
3: جوشو قواق رولی دیو سو چه ارشو آج و نش بولاش این اختارخو آتین زش بینه بگو که شروع دیشو چلو انیا تا انجی کی پارم چو شانی رو دیشو او دی پالا او که وقوی دیشو امها
1: خونچک دی انخل جو چی تاقین شه او جو چیش چه بل
4: اکسا چه شکنگی دینی در تنمیت و ویدون اکسا چه رولی تنمیت انجی کی کاموکش بیم چیش خونی نیفی تنمیت چی مارکو
1: ut ki kuiri rosh angel kyo chis ta renki di kuipchik di khuni ain kyo chis ye bal chi kaus chap skush
0: di ani di lokani re khos akshul malak ko ich kalam ut ut ich kure taril sa te kem malak ko chiro an di khul na bal rainan na dios tar ho atin sa te ne brikin khos im جوی اسنانی آنکه کوچوی خون چنچن کرنر در آقیسیل این اصوبر کیو شملر نبتا که هش دو پرلیش مرک خونی لیک ای کتن جو که چی کنوک ریلن لی نگش لقانی در خواست اخشون ملک بولیش خلق بود بیگش خون بکر لیل بیشتبا ساش به اکمه ملک کوچی رو ای چی اخشی کتن
1: خو کنه که وقیب تا شخص چولیب دی رلاش که خولی دیوز ایبلی نگه بانون ری دی چقرب دی دیوز نگه پابانده سش کبا دی خیسو کریستو این که اتا شخص تا چینخ چولیب سش پاباله اوت کی کبی خون چو چی چی اتی نک سا چو شا اوت کی شیه که
5: سی با لی اتین این شلن الافوان اوز شخص ری بین که که دی اکرش پا لی Os chakre shamli santel musate balak te hilang baluki di chavis aren di akshesh balum utesh kuch akbaluki
1: utki kuil khundi sakichok utsali chok an chun churi khundi chanchan queen handi kahol bekh utsash kholon kwan khundi corona ki bambir kin oro utsaru kwan khundi esnal chich konko ut khunchik di angel ki el chas es templo li dios kyo chi atinak tik indi hundi kohko sash beni chok ut kishkere chi kaus chap skush
0: di kits kyo bali akwin sarochi chor afkulach ei sok bal di rubli akwin bana khano
1: ut di kohko sali chok kishtikip chok bali akwin sarochi chor ut kishok di ru Uli hunchik di angel ki el sa templo li dios di kwan sa chosha kwan akwi sa ru an hunik esnal chich ut hunchik di angel ki el kwan kwi chak di artal handi ki ilok re di sham di ki keman sa shpen di artal ki atina krik indi angel di kwan sh esnal chich sa ru ut kishyere chi kaw shkyab shkush
0: ta sa chikut rik inna esnal chich di ruri uwa di kwan kitzar chi choch wana kash kano
1: ut li angel kish chok di ruri uvas di kwan saru chi choch ut kish kut sali nim la nakhek arna jats man kui ruri uvas di jat le bala an reta di lish khos i di dios sh beneb di tenamit ut kish jats di ruri uvas sali jats le ba di kwan chirish di tenamit ut na balish ki al chan chan ni ma na ki el sali jats le ba ki ulak tok sarreb di kawai ut ki bek rok lish ki al ut oshib siento metro rok ki ulak Dis ki al di ruri uvas han re talidish ki kelep di kristian di te kam siq nak tarakik atin sash bene.
6: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
7: Una de la madrugada, un minuto.
8: Jesús.

واحد قال لي تسيب يا خلي يا هلي اللي سليم سليم ها هم قيلوش اللي قاعدينك يا تقال جوكين ديش كمالي كان هير ركيل هنا هنا كتان شنو ما هي تقال مانوس احسي رالي جهل جو شنو ميك رالي جهل تقال شيش كيلو بريس لي جهل انجيري تقال فربانتيوش لي كريستو خيسوس تقال انجيري تقال انجاجي شي ايه تاجيكين انا خميل الشي عمي خاكوش pero patio chagre li ga qua pero sta le milagro nas bases me le gatiam patio chre li cristo jesus hermanos quella tsagal rahna capa ah tsagal ya que tsagal ya que vas a salir ya pero no se llega a cuando chongas porque se llega a cuando chongas que ni Cristo hermanos o hermanas quiero dijo la ley que va a llegar a las 6:51 minutos cachina si llega a jornal pero cuál es jornal

0: دقيق هرمانو
1: ده كده شوية فاميليا كنا طير انجي
0: اي فاميليا
1: ماشي
0: اي هرمانو اني تقول لك ابو هرمانو
1: انا خورجي
0: Jorge. Amén, hermano. Parte quién es Guacuapicha, hermano.
1: Tomarinch, ¿cuándo es Fray?
0: Fray. Amén, hermano.
1: ¿Es plata para?

وقال انت هوكين ارمان وسوترمان از ديو تشوسب تسين قيري جلولي لوق له كوتانك عين سافادو ران تقال ديو شكنا قيروكين ارمان وسوترمان زران ازهو سالين جول شروهين قران شروج بيننكي الهمبا درمان وزابنا ليخونا الهمبا نانومي ابنان سا سالين جونا قران شخاكوز للوق له كانخيل ران شروهين جي بيجان جي سا ساقا جولو كانا جي هوكين ارمان وسوترمان ران ديو شيري لا اجلي شروهين جي روكسينكي لبقوم جوجين شقابيرس للوغ لك كانجي شلوغنين كيلي أكوا بيخ ديوز وغانا جوجين ديوز شكنا قيروكين كوي ديوز نحكيلي قاتو أم لقا كاويلال توجروجي لقوتان لوني سران جوجو جيهولاك جروج بينين كيلو غانا جوجين ديوز شكنا قيروكين توجروجي هناك لي خونال ران زقال تقولون لي قمين ساخي نشتي جيهوكاين نشتي أولا جيرو سالودار أتودو ميس تيوز يا ميس تياز يا مي هرمانا دينسي تيا إلينا دي بارتي دي هرمانو جاير إن كاين بندسيونس هرمانوس بندسيونس أتودوس los que están en sintonía de Radio Felicidad en Caín, también en todas partes, en aldeas, en sus trabajos. Bendiciones, hermanos. Buen gusto poderlos acompañar en esta hora de programación. Ogarachi hokein dios chikana karukin, hermanos.

0: كان لي هنا البركوين غلاي زغلت تروح غاديش كي باجا هنا غلا تشابيل بهم وما راح هنا غلا منساخي ارين بور واتساب اري تقال جوغو تقال تشري بني كيل تقال بهم هم اللي على وانزنا شيم روكين مانويل باتك está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Rey Chira Miguel. Par queen akla tsakal ta trohen ga cheskaba che khone khala bkhom chero li khona la in. Hermano, hermano.
1: 104.5. La Poctesipa Latín, Sail Cholejil. Radio Felicidad, transmitiendo desde Coctún Petén, Guatemala.

ودخا كيف شلق لي قاكواسا هون كومونيل ارمانو واركوين اغلي ديوز نشكيقين اسيقيلي خونال دون اروني اغلا اوتور هان تشكيبا شلق لنا باركوين كريستو ها انا توش بانو اوزار ريتش بانو كيل ليش كانغيل اني تخاب مانو شكانغيل ليش كانغيل لي كريستو لي كوان ارانسا لي غلوريا Mi hermano sacal na sausle gachol na sa kuisa likuamle chikuana ranza la junca mal chikamale kangela in mantio sharele kangwanes kikuelen kawilali metseu chikuana rahla

والشعر رهيب. لينك يا لينك يا ريك كوبين قيب شكوان كيل شبان قيب عن كوان كيب تشك ربل شكوان كيل علي ديوس والشعر كويلة آتا نكا كوبسيا كوي تشيرو لي ديوس والشعر كويلة آتا نكا كوبسيا كوي بريك إين لغا قوا نكا تأتينا غريك إين ريك إين زاقوني لكريستو والشعر رهيب لينك يا باك شبانك تك او باق لشتول او شغا قويل اطيح نكا جوتا جول نكا كوبسيا قوي بريكين لكريستو شبانك آلي كريستو تك او باق لشتول.

0: وشغريب لينك ترى روش بانون كيلي تيكلال شان شان لي تتوكاك وت تشقيق ريجا تشقيق كوي ريبن كيلي دا تيل دي كريستو تشقيق كوي تقالا كوي رزقال يو كاتشي تسكن كيل pero cuaran cuaran li la tini dios us chagreb li shpanak li dios ta ten anga reb chishpanu kili us cha li dios ta ten anga inangue us chagreb li ne kesh shutan
1: eres el único socorro
0: us chagreb li ne kesh shutana shpanu kili shpanak Ebaan te chutanak ruev shpan Machutanak Machutanak shebali ratini Dios Hermano Machutanak shebali evangelio Hermana te shkarabla joral bichan Hermana lo oniri Dios shimakata shutana Machutanak Yo shebali ratini kakua